الحصيان نكسي والعريان هدي بلغة لدك الحصيان وكل شي معشي باللي بلادي بلاد الحق واللي بغى الحق غادي تدعق بلادي بلاد الحق واللي بغى الحق غادي تدعق وداق داق دمك هذه القهرة كتحمق داق داق داق دمك يا والقهرة وكتزومك وداق داق دمك هذه القهرة كتحمق داق داق داق دمك يا والحقرة كتزومك وداخ داخ دوخ شوف لك على خكاين كوخ داخ داخ داخ دوخ انت يا دوخ وايش لخ وداخ داخ دوخ شوف لك على خكاين كوخ داخ داخ داخ دوخ انت يا دوخ وايش لخ.

بازار يحفر اتفهم اضب زيضة سيخلي مزيز اينكي وانا يقشيش سيفا يقعد نغفيخ في ماتشي

قاس الحوز لد السبان مقرص فوليك مصير أتحفظ الظهر عوز ذوم كالتوز كدثيني ضي الناس دماتي وانا وقجر بني قرد